0: Radio.
1: Cool, agent.
2: We're so back.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحدي بتطلع فيه لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي عامل حالك مش عارفاني طيب اوكي ماشي يا غالي اذا هيك الحلوة بتتصرف شكل